قاعد صور بو حنيق ولا روت له لصا احتاز صعب تصنا قاعده تون بك انيق خدوره خون تيزي تاواكل هيجو بوخرت عادم خوت نو دونغيت اخيت لت ارخانا غورجي مسيت غوغي مرجوي لام بتريقي قول ديدا چورگيرچن انا حنچ برجون دول اراو